نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رمى فام. بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام.

المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. أنوار الصباح.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا،
ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها:
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم

نزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك، رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم، وقال بعضهم لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين، متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة. فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا، متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم، أي قطعة منها، وقوله السلم بلا ألف، وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر، رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الخنيني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقعد تقول له معناه، سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. إذا يراه حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعوا به، ما تقعش تقول له لا اليوم وجهك اصفر، لا، تقول له انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له ابشر، يقول الله للملائكه: اكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء، وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره اعملهم الأداب ذوما، ادعيله، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له: يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
0: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنة الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام. رم اف ام.
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ميرم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

انا قلبي وتر من نار ما تسمع صدى قلبك يكبر انا روحي عايشه بغياب انا قلبي وتر من نار

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا تقيد الشهر على أرام فام جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هيرجلا وفي القروان الزربية بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29-052-053
1: جريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه

0: ابو هلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان الخدمات والاتقان اجود انواع اللوح ام دي اف هاي كلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمه واذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863 والا 96 455 444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وان شاء الله بالعمار.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تقيت الشهر على ارام اف ام.
1: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: بليسيتي خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أف أم. راديو أرام أف أم. أرام أف أم ديما معاك ديما معاك. صبحيت الويكاند على رمى في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة. مع هيلة بن جيمة واسمع صبحيت الويكاند من 8:30 النهار على رمى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح الجميل نحمدك على يوم جديد، على فرصة جديدة منحتنا إياها لنبدأ من جديد ونصلح ما مضى ونزرع في أيامنا خيرا وأملا. اللهم اجعل صباحنا صباح طمأنينة لا قلق فيه وأملا فيه لا ينطفئ، قلوبنا عامرة بذكرك ونفوسنا راضية بما قسمت لنا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ويسر لنا وبارك لنا في أرزاقنا وأعمارنا وأوقاتنا وأهلنا وأحبتنا، واصرف عنا ما يؤلم قلوبنا وما يثقل أرواحنا وما لا طاقة لنا به. اللهم اجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا، واكتب لنا من الخير أجمل ومن الفرح أكمل ومن التوفيق أوسع ومن الأقدار أطيبها. اللهم أمين أمين أمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، يومكم سعيد مبارك. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما يوصلكم صوتنا على ترددات 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. إن شاء الله يا ربي يوم جديد مبارك سعيد على جميع أحبتنا. مرحبا بكم في عدد جديد وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم اللي يجيكم نهاية كل أسبوع كل سبت واحد من 8 إلى 11 صبحية الويكاند. بونجور سي منير سليمة في الإخراج، هلا بنجيما كوتي ميكرو، مع بعضنا 3 ساعات نقضيوهم إن شاء الله مع مختلف أكيد الفقرات اللي تعودتوا بيها. بعد شوية ناخذوا فكرة على المواضيع متاعنا لليوم، والأكيد تصب في مواضيع الأكتواليتي اللي هي كالعادة العودة المدرسية. إن شاء الله يا ربي عودة موفقة ومكللة بالنجاح لجميع تلامذتنا. يا ربي يبارك لهم في أوقاتهم ويبارك لهم في أعمارهم ويبارك لهم في علمهم ويزيدهم يا ربي توفيق ويزيدهم فتح. كذلك باش نحكيوا على التوقعات بالنسبة للأمطار. يوم ممطر إن شاء الله من المتوقع أنه يكون اليوم. إن شاء الله ربي يرحمنا وربي يهنيكم برواق على المطيرة متاع البارح. الحمد لله يا ربي. هذا وأكثر باش نحكيوا فيه بعد شوية. نعطيكم فكرة كما قلت لكم على مختلف مواضيعنا وضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معنا. مرحبا بكل اتصالات تفاعلات الآراء والاقتراحات على 71 134 396 ومختلف طريقاتكم كالعادة تحت لافيش صبحية الويكاند اللي تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو أرام اف ام. شو باش سمعنا سيمونير أول نغم لنا؟ قمر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي رسول الله. خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة. تقيت الشهر على ميرم افام في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
1: راه برب يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على دمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمه.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: 19 دقيقة بعد 8 مشوارنا متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات, صباح المسرات, صباح الأنوار لكل مستمعينا, وين ما يوصلكم صوتنا في مساكن سوسة أو المنستير, وكذلك تسمعوا فينا داخل حدود الوطن أو خارج حدود الوطن على www.rmfm.net. إن شاء الله يومكم سعيد مبارك يا رب. كيفاش باش يكون حوال طقسنا؟ باش نعرفوها بعد شوية مع بعضنا في الطقس وحوال وتوقعات بنزول الأمطار. إن شاء الله يا ربي يهنينا بالرواية, إن شاء الله ربي يرحمنا. هل ستتواصل الأمطار اليوم والأيام القليلة القادمة؟ هل ستكون بنفس شدة أمطار الأمس هذا وأكثر؟ باش نعرفوه في فقرة الانفيتي. باش نحكيه على خط الطفل, نعرفه برشا يقولوا بعد العطلة بعد صغير شدة التابلت برشا في الصيف وما كتبش وغيره, خطه لا يقرأ, خط الطفل لا يقرأ. هل مشكلة في الطفل أم في الطريقة اللي تعلم بها الكتابة؟ الخط الجميل هل هو موهبة أو مهارة يمكن اكتسابها؟ هل يمكن أن نعرف كذلك من خط الطفل أنه يعاني من صعوبة في التركيز أو عنده مشكل في التحكم الحركي يعني في دي؟ والخطأ اللي نرتكبوه تقريبا كل الأولياء باش نحاول نحسنوا خط وليداتنا, قولوا اكتب 20 مرة, اكتب النص هذا 10 مرات, هل هذا يعتبر إصلاح أو هو خطأ؟ هذا وأكثر باش نعرفوه مع المكونة والمدربة في الخط وتحسين الخط, أكثر من 20 سنة في تعليم الخط العربي الكاليغرافي في تحسين الخط عند الصغيرات, الأستاذة مروة الطبيب. هذا وأكثر باش نحكيه فيه معها. فقرة أسمع شسار, الفقرة المخصصة أكيد كالعادة الحديث عن جديد الأخبار المحلية الجهوية والوطنية. جولتنا الإخبارية نعملوها مع بعضنا. فقرة الانترفيو باش نمشيه اليوم للجامعة والطالب في الحياة الجامعية. لماذا أصبح التواصل مفقود عند الطلبة اليوم؟ يخرج دبلومي ويخرج ما شاء الله مهندس ويخرج ما شاء الله يعني بدبلوم بوزنه, لكن تلقاه عاجز عن التواصل. الطالب ما يعرفش يحكي, ما يعرفش يقدم روحه, ما يعرفش يوصل فكرته ويبلغها بسلاسة, أو ينجم يحكي لكن أنت ما يشدكش, أو بالعكس ما تفهمش شنو يحب, شنو اللي يحب يوصله أو شنو اللي يقصده. كذلك باش نحكيه على الذكاء الاجتماعي اليوم عند الطلبة اللي في مجملهم تلقاهم يميلوا للعزلة أو أنهم يفضلوا أنهم ما يدخلوش يعني في وسط الجو الجامعي أو في وسط أنهم في وسط الطلبة أنهم يكونوا

هذه الاسوسياسيون انهم يكونوا ناشطين. هذا واكثر باش نحكيوا فيه مع الاستاذه الجامعيه السيده عايده بالقاسم. مرحبا بكل استفساراتكم, بكل اسئلتكم, بكل اتصالاتكم وتعليقاتكم على 71 134 396. برشا رسائل كذلك وصلتنا من اولياء كده نحكيوا فيها في اسماء اش صار اولياء تلامذة المدارس الاعداديه النموذجيه والمعاهد النموذجيه. مشكل التوقيت تليم ذات والحقيقة عشت ومنير يضحك. لازم نحكي وشوي نرجع شوية فلاش باك. عشناه يعني خاصة قبل متساكني مساكن زيو القصيبة وثريات حي الرياض. مشكل البيلوت انك كي تخرج الستة ما تلقاش ترانسبور. اذا فاتتك سبيسيال ما عادش فما عندك امكانية انك تركب. كيف السنة نلقاو تقريبا جل المدارس الاعدادية والمعاهد حافظوا انهم يكونوا جدول اوقات يروحوا الخمسة. عاملين كيف المعاهد النموذجي والكوليج بيلوت كانوا يروحوا الخمسة, السنة نلقاو الستة العباد ما تلقاش كيفاش باش تروح. وحتى كان روحت وقتاش باش توصل لديارها, وقتاش باش تراجع. توا الدنيا مازالت ضوية شوية من بعد في الشتاء. انا مش نحكي على دنيا ظلام, نحكي على فماش ترانسبور, نحكي على بلايص بعيدة. الحقيقة مجموعة من الأولياء تواصلوا معايا, قولي بربي وصل لنا صوتنا, إن شاء الله تكون الرسالة وصلت. مرحبا بكل التعليقات. تحبوا تواصلوا صوتكم كذلك على ذمتكم الرقم 29-296-668 29-296-668 هو رقم الواتساب أكيد للي يحب يوصل صوته أو عنده موضوع للطرح. مرحبا كذلك بكل التعليقات كالعادة تحت أفيش الصبحية الويكان تلقاوا على الباج فيسيل راديو ارم اف ام وعلى ثبتكم الرقم 71 134 396. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا, خليكم في الاستماع. اش باش سمعنا سيمونير كاظم الساهر احبيني بلا عقد.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بنجيما مقيت الاشهار على لرم افام. 41 سنة واحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: أنتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بن جيمة.
2: رجعنا لكم، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. جد الترحاب بكل من التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على أثير 98 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند، مشوارنا متواصل لحدود 11. وقيت على فقرتنا لانفيتي فقط لانفيتي قدمناها شوية نظرا لالتزامات ضيفتنا اليوم. باش نحكيه على خط الطفل، نعرف بعد العودة المدرسية وبعد صيف قضيناه وقضاوه صغيراتنا شادين تليفونات لتابلات تفرهيد قدر الإمكان بعاد على القراية. فأول حاجة باش يشتكيو منها المعلمين والمربين هي خط الطفل، يقول لك تبدل وخطه صغير وخطه كبير برشا وخطه مش على الخط هذا وأكثر. خط الطفل لا يقرأ، هل المشكلة في الطفل أم في الطريقة اللي تعلم بها الكتابة؟ الخط الجميل هل هو موهبة أو مهارة يمكن اكتسابها؟ كذلك من النقاط اللي باش نركزوا عليها هو هل يمكن أن نعرفوا من خلال خط الطفل أنه يعاني من صعوبة مثلا في التركيز، عنده مشكل في النظر، عنده مشكلة في المتخصصية في البعد الحركي أو التحكم الحركي؟ والخطأ اللي نرتكبه تقريبا جميع الأولياء اللي نقولوا له شد اكتب هذية 10 مرات و20 مرة على أساس أنه بشي حسن خطه، وبرشة أخطاء أخرى نرتكبها هذا وأكثر باش نحكيه فيه مع الاستشارية التربوية والمدربة والمكونة في الخط وتحسين الخط السيدة مروة طبيب. صباح النور مدام مروة.
3: أهلا بيك مدام هلا، شحوالك لباس؟
2: الحمد لله ربي فضلك. اش نحوي الخط صغيراتنا بعد العطلة؟
3: والله تعب بس بيع كيف ما قلت انت، صغار عندهم اكثر من 3 شهور تركوا الكتابة، تركوا معناها تنمية مهارات اليد جراء استعمال التابلت والشاشات والتليفون، ف يعني تحقق الرعاية
2: به الخط. ومشكل الخط هل هو يعني أن الطفل تعلم بالخط أنه يكتب أو ما يعرفش يكتب أو ينجم يصلح المهارات هذه؟
3: أسباب رداءة الخط عند الأطفال تنجم تكون سببها برشا حاجات، أولها نقص النظر، الصغار اللي يبدأوا نقص النظر ولا زيد النظر هذيكم يلزمهم يعالجوا عند الطبيب، معناها ياخذوا لونات اللي هي تعاونهم على أنه هو يولي يقرأ مليح ويولي يكتب مليح. أيضا ثم مشكلة عدم اكتمال نمو الأصابع، تجي أنت الفئة العمرية نتاع 4 سنوات و5 سنوات وتحب يكتب خط جميل ويلزم يكتب بالمقاييس وعلى السطر، فهذا يعني غير ممكن لأنه الصغير مازال في طور نمو، معناها وصيبة ومازال في طور النمو. أيضا ثم مشكلة في الحركة الدقيقة، الصغير تلقاه صيبة ومخوفة في المول، أخدم تلفة لا لون لا قص لا العب بالطين لا العب بالعجير، فتلقاه صغير صيبة ومخوفة ما نجمش يشد ستيلو، ما خوفين لأنه هنا يلزمنا أن نميوه الحركه الدقيقه.
2: ثم ايضا باش نقفك كونسيرنون قلت لي النظر، كيفاش تعرفوا معناها عنده مشكل في النظر؟ من خلال الخط؟
3: اي من خلال الخط، معناها تلقاها يرمش في عين برشا كي يكتب، تلقى مثلا خط كبير برشا أو خطه صغير برشا اللي هو ما يتقرعش. فهي تقول نمشي نشوفه أول حاجة نشوفه طبيب العين نجم تكون عنده مشكلة وصحيح معناها تلقى خاصة اللي خطهم كبير برشا ولا صغير برشا هذا تلقاهم أكيد معناها هي يبداو عنده مشكلة في النظر.
2: بي وقلنا عنا نمو الأصابع متاعهم اللي هو بين 4 و 5 سنوات والحركة الدقيقة اللي تلقاها معناها ما خدمش دي من خلال التلوين وقصان
3: يعمل ديزيكزيرسيس دو موتريسيتي فين أو ليش ما يقومو كم يكتب برشا هو يزيد يمل وينفر من الكتابة يبالو من هو كيكتبه برشا كمشي تكدس ليه بالعكس يزمك تتنوع له في الأنشطة اللي هي تقوي الحركة الدقيقة لدى الطفل يعني تنوع له مرة صلصال مرة سين مرة عجيا
2: فهمتني؟ يعني لازم يحرك صوابع يديها أو نقول حتى مفصولات متاع الصوابع قدر الإمكان
3: قدر الامكان.
2: اي واضح على الكتابه عمرها ما كانت حل. احنا نسمع قبل خطك خايب اختي 20 مره باش تكتب النص هذاك او
3: انت تعمل له نفس النشاط في كل وقت فراغ تقول له اعمل برا امشي اكتب في كل وقت هو باش يمل منه بينما كي انت كل مثلا وقت فراغ مره يعمل صلصال مره يلون مره بالطين كل مره تعمل مره بالمشبك نتاع حتى المشبك الشكيك اللي داير في حاجات مره يلعب بالخرز تنوع له في الانشطه باش هو ما يملش ولكن في الاخر مطاف يوصل للهدف نتاعك.
2: باهي واضح. شنو
3: أيضا ضعف التأثير الحركي البصري كصغير ما ينجمش ينسق بين حركة البصر وحركة يدي بين البصر نتاعه وبين حركة يدي وكهنا زيد فما ديزيكزيرسيس يخدمو باش نقويو المهارة هذه لدى الطفل.
2: فما مثلا تلقاه يقرأ بالصحيح وما دام مثلا يرى فيها كلمة مثلا ذهب الولد يكتب ذهب ولا ويتعدى معناها فما حروف ينقصهم.
3: هذيك برشا معناها فيها خدمة كبيرة لأنه هو تلقاه يا أما يزيد حروف وإلا نقص حروف. فهمتني؟ هو صغير أو ساعات يخلف حتى كلمة كاملة ساعات يخلف السطر كامل لأنه هنا عنده مشكلة في التأثير الحركي البصري فهو يزن ديزيكزيرسيس يتقدم.
2: كيما شنو مدام مرواتنا فكرة؟
3: فكرة فهم برشا ألعاب ألعاب هذه كلها راهي تخدم الألعاب ماهيش قراية دونك فما برشا ألعاب ديزيكزيرسيس يخدموا في أنه الصغير يطور من مهارته معناها التأثير الحركي البصري.
2: كيما شنو؟
3: فما كيما مثلا تعطيه ألوان مختلفة وأنه هو يربط بين كل لون ولون بزوز يدين يخدم يديه الزوز فهمتني؟ أنه هو يولي يميز معناها الاتجاهات انه مثلا تعطيه كلمه وتخبي كلمه دونك برشا انشطه معناها نخدموا عليها في التأثير الحركي البصري.
2: باهي معناها العباد نجم لهنا تشوف دي فيديو ولا حاجه تراك شو ما النشطه والتأثير الحركي البصري. باهي
3: على خاطر اللي فيديو يفسروا اكثر معناها النشاط كيفاش يتخدم.
2: فوالا باهي شنو اخر ما يبش الحركه الدقيقه من خلال الصلصال التين الخرز الالعاب هذوكم تاثر الحركه البصري من خلال قلنا العاب مختلفه اللي يكتبوا بخط كبير برشا ولا صغير برشا نثبتوا العينين ونشوفوا نعملوا تيست عند الطبيب. شنو اخر باش ناخذ اليوم الماكس
3: انه هو التعلم من الاول تعلم بالغرض الحروف يعني تلقاه هو يكتب الحرف انت شفتوا كم حرف مثلا حرف الراء ولا حرف الطاء شفتوا كتبوا بالصحيح لكن هو ما كتبوش بدايه الحرف ونهايه الحرف بالصحيحه لانه يعني بعد كي مش يدخل الحرف في وسط كلمه ما عادش باش ينجم يعمل اتصال الحرف دونك وقتها يتظهر انه هو ليه والله كان يكتب في التحضيري بالكدا ومشي للسنه الاولى ما عرفش يكتب بالكدا ليه هو ما كتبش في التحضيري بالكدا هو لانه جد في التحضيري كان يكتب في حرف ولا مقطع صغير او كرسم ورسمه كيفاش يولي في السنه الاولى وكيفاش يطبق الكتيبه اللي خدمها هو تعلمها بالغالب في التحضيري فهو باش يلقى روحه ضايع فيها في السنه الاولى فهذيك علاش يلزمه معناها بما انه احنا في السيستم نتاعنا الصغير يتعلم الكتابه من التحضيري فنحاول في التحضيري انه هو يتعلم على قواعد يعني مش بالضروره الكم راهم يزرعوا يحب يكتبوا برشا ويحب الصغير يقدم معناها
2: يكتب جمله يكتب كلمه
3: يكتب جمله ويكتب كلمه على حساب انه هو صغير يتعلم على قاعده
2: فما صغار يكتبوا جملة وما يعرفوش الحروف، يعني في حد ذاتها الحروف مازال مش متمكنين منها.
3: اي يعني دونك هو هنا يولي دونك لا يجب الصغير يتعلم من البداية الصحيحة انه هو يتعلم يكتب الحرف
2: الصحيح. شنو العلامات نتاع انه يتعلم حاجة صحيحة؟ شنو مثلا ما يركز على المقاييس، يركز على الرسم نتاع الحرف؟
3: مقاييس وتخبر له الحرف منين بدا ومن وين
2: باهي،
3: يعني بداية الحرف كيفاش بدا ومن وين.
2: وحتى الكبار شوية لهنا مدى مروة قدر مثلا نلقاو برشا صغار يظلموهم في الأعداد على خاطر خطو رديء، مثلا ما تقعوا كاتب الكلمة في التعبير أو في الإنشاء أو غيره كاتب لكن ما تقراش خطو، أو تلقاها مثلا التيت الما كتبها لتفرقها مفتوحة أو مربوطة فيحرم من عدد، هذا كيفاش نجم يتصلح؟
3: والله الحمد لله أنا معناها مع صغيراتي يجي من نادي تحسين الخط، دونك نقوم معاهم بالواجب، عندي شكون يجي حتى باش يعدي كونكور السيزيام ولا كونكور النزيام. يا مدام هروة راه ولدي ما شاء الله عليه مميز، ولكن عندي مشكلة نتاع الخط نحب نلقى له علاج، فالحمد لله معناها من بعد تصير النتيجة المرجوة، لأنه الخط هو سر نجاح الطفل صحيح، معناها اللي في مخه مهم وتحيح مهاراته معناها مهمة، ولكن الخط هو وسيلة لتمريرك الأفكار اللي في مخه، إذا كان هو الوسيلة هذيك ما كانتش بالكفاءة اللازمة فأفكاره مش باش توصل كما يجب.
2: بي شنو مثلا النصائح اللي تنجم تعطيهم لهم؟
3: الصغير يعاود يتعلم من اللغة، ما نسميش نصيحة أخرى، يعني هما يستعجلوا أن الصغير يزمه يتعلم يكتب الكلمة والجملة ورو يكتب في فقرة، لا عاود البز من اللغة. شوف كما الدار الخالقة قولك إيجارة ممهالي، يلا دار ما تترممش، هذه يزمها تصيحة تعاود تبني من أول جديد، هذيك هو زادة الصغير ما يعرفش يكتب بالكتاب، دونك يزمنا نطيح كل شيء ونعاود نعلم الصغير من الأول الحروف ومن بعد المقاطع ومن بعد الكلمات ومن بعد ندخلوا في الفقرات.
2: واضح، معناها من الأول الحرف، شنو هو الحرف هذاك لازم يكون يعرفهم متمكن منهم فاهمهم، والمقاييس نتاع الكتابة نتاعهم كيفاش بدا الحرف وكيفاش انتهى هكا ولا باهي، باش اذا عنده النمو في النمو الاصابع نتاعو في الاربعه وخمسه ما تنجمش تطلب من الصغير انه باش يكتب بخط جميل وخط رائع. بالنسبة لجماعة الحركة الدقيقة قلنا نعطيوهم برشا ديزاكتيفيتي، تلوين، قصان، صلصال، لاعبين بالطين، لاعبين بالعجينة، مثال خلي يوسخوا يديهم الفايدة تتحرك شوي. وبالنسبة لجماعة التآزر الحركي البصري فإننا مش نحاول نخدم لهم أكثر على التركيز والألعاب والألوان، واللي عنده خط كبير برشا ولا صغير برشا معناها من المستحسن إنه يشوف طبيب باش نعرفه إذا عنده مشكل في النظر. السؤال هو ديما يقول لك من خلال الخط النجم ونعرفوا زاد اذا فما صغير عنده مشاكل نفسيه مدام مروه، كيفاش معناها اش معناها مشاكل نفسيه من خلال الخط يعبروا عليه؟
3: والله انا بحكم تكويني الاكاديمي وخبرتي معناها في المجال هذا، انا ديما في اول حصه يجيني صغير مش نتعرف عليه، نتعرف عليه من خلال خطه، ما نطلب منه حتى شيء، بعد التعرف على اسمه نقول له اكتب تراه في فقره اكتب لي، انا من خلال خطه نعرف اذا كان هو صغير عنده ديسغرافي، نعرف اذا كان صغير عنده صعوبات في الكتابه والرسم والاملاء، نعرف اذا كان صغير عنده ضعف في ثقته في نفسه، فهذا يظهر من خلال الخط نتاعو.
2: كيفاش عطينا امثله مثلا؟
3: امثله يعني انه الصغير مثلا خطه غير مقروء تماما، تلقاه غير مقروء تماما وانت تحاول مثلا معاه حصه اثنين، لا ما هذا ما سميش ايفوليسيون، تعرف انه هو صغير ديسغرافي. ثم ايضا اذا كان هو عنده ضعف في الثقه في نفسه، تلقى يديه ترعش وهو يكتب الخطوط ترعش، يكتب بصفه متقطعه، فبرشا حاجات معناها انه انا
2: من خلالهم تنجموا تعرفوا يعني اذا هو المعلمين اليوم شو نصيحتك اليوم انه مثلا يشوفوا مشاكل كي منك في الخط وبرشا يعطيه اختي او الاولياء يعطيه يقولوا برا اكتب برشا مرات، شو تقول لهم؟
3: نقول لهم انه العلاج مش ما يكونش هكاك، العلاج انك انت تنمي مهارات الصغير، انك انت تحدد نقاط القوه نتاعو ونقاط الضعف نتاعو، انك انت تحفز الصغير على الاداء الجيد، انك انت تحبب الصغير في الخط. عمرها ما كانت الخطيه باش تخليه يحب الخط، يعني هو بالعكس شويه اللي حسه ممله. عمره ما كان الهرس لو خطك خايب وما يتقراش وشنو هذا وهذه ورقه. فالصغير باش يرجع وباش يزيد يولي يكره حاجه اسمها خط، بينما كي انت ديما تحفزه ديما تشجعه على انه هو يحسن الاداء نتاعو، معناها ما تركزش على الكم. انا ديما نقول لهم صغاري احنا ما نركزوش على الكم، احنا ركزوا على الكيف، ركزوا على الكاليتي.
2: مثلا هنا عنا سؤال جاي من مستمع مدام ريم تحيليها، تقول لك ولدي عنده صعوبات تعلم وعنده تشتت انتباه ومشكلته الكبيرة هي الخط، تقول لك توا عمره 12 عام لكن ما يعرفش يكتب.
3: اي اسمك تحطه معناها عنده في حصص تحسين خط، معناها يلزم
2: لازم يخدم. هي في دار شو كيفاش نجم تعاونه مثلا، شو الحاجات اللي
3: والله هو راهو ديما يعاونوا الأخصائي أكثر. لأنه الولي في معظم الأحيان معناها الحق ما يعرفش يتعامل مع صغيره بطريقة إيجابية، اللي هو
2: يتغش عليه في ساعة يخيب ظنه في ساعة
3: يقول له شبيه الأخرين يبدأ يعمل يقارن. فهنا ننصح تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني تحط صغيرك عند أخصائي اللي هو يعاونوا في أنه هو يتجاوز الصعوبة هذه، فهمتني؟ دونك هنا لازم تحطوا عند اهل الذكر، لانه صعيب برشا تعامل معاهم ذوي صعوبات التعلم. فترقى الولي معناها ما يعرفش يتعامل معاه بدي كومبيتونس نتاع انسان مختص في الميدان هذاك اللي هو ينجم يصلح الاشكال هذا.
2: واضح. معناه احنا توا اللي نجموا نعملوه توا كأولياء ولا كمربين ونشوفوا فما مشاكل في الخط، اول حاجه نحاولوا نكتشفوا شنو الاشكال، اسكو في مشكل في النظر، اسكو تأذر حركي بصري ولا مشكل في الحركه الدقيقه او في نوم الاصابع نتاع صغيرات، ونحاولوا قدر الامكان نبداو مصحيح الحرف في المقطع في الكلمه بشويه بشويه، ونحترموا المقاييس نتاع الحروف، نحاولوا نلزموا صغيرات انهم يكتبوا بكل المقاييس هذيك، كيفاش يبدا الخط، كيفاش يوفى عدد المربعات من فوق ومن تحت، هذا الكل نبداو به هكا حسب ما فهمت.
3: اي وش الجو في الاطار هذا، في اطار التدريب كل خطوه قدمها الطفل احنا نشجعوه احنا نحفزوه، يعني ديما باش يحس بالانجاز، ولما يحس بالانجاز يولي يزيد يعطيك، بينما ديما انت تشكي منه، ديما انت تخبط فيه، ديما ورقته كلها بالاحمر، فهذيك لا هذيك يولي الصغير يتراجع الاداء نتاعو يزيد ينفع. نستحضر مره صغير هكا معناها باش نعملوا حصه تدريب على تحسين الخط، الورقه كلها يعني ما نقولكش صفحه كامله كلها اخطاء، كلها خط غير مقروء، خط واضح لكن فما حرف بركه هكا في الوسط جميل ومقروء، حطيت له الحرف هذاك اونكور يا محليه الحرف هذا قديش هو مزيان، ايش رايك نعبي الصفحه الاخرى بالقلوب وتكتب كيف الحرف هذا بحق وفرح الصفحه اللي من بعدها. تعرف هيك الانسان اللي عمل ديفياسيون هيك 180 درجه هيك عمل 180 درجه في الاخر يخرج الصفحه كتب لي احبك انتي. فهي الشاهد من الحكايه هذه أهمية التحفيز، أهمية أنك أنت تركز على نقاط القوة متاع صغيرك مش على نقاط الضعف.
2: سبحان الله الواقع النفسي متاع الكلمة قديش تأثر الكلمة سبحان الله.
3: إذا ما ركزتش على الصفحة المبلضة، ركزت كان عليك الحرف، حرف وحيد في وسط الصفحة مزيان، قلت له شو هذا محليه؟ وحطيته له أنكر. يعني الصغير راهو كلمة طيبة تشيل بها. كلمة طيبة فقط يعني أنه يعني هو يحس بقيمة الإنجاز ويحس لي والله شو قاعدين يشوفوا في التقدم
2: هو بيدو يولي حي يولي من يحب يقدم أكثر ويحب يفرحكم أكثر ويفرح روحه أكثر
3: يحب يقدم أكثر ويحب يطور من روحه أكثر، ما عرفش يولي ليه تبخصني تبخش علي ليه ها يقول لي شو كيفاش تحفز فيا شو فهو يولي يحب يطور اكثر من ادائه. ديما تدعموا
2: هذه الاستيس هذه باش نجربوها باش نجربوها الاولياء الكل اليوم باش لو على الحرف الجميل نحطوه في كور ونحفظوا صغيراتنا باش يكتبوا اكثر. شكرا لك مروة طبيب مدربة ومكونة في تحسين الخط الاستشارية التربوية، نورتنا وشرفتنا في الصبحية.
3: يعيشك
2: نهارك أسعد الأيام. كما كنتوا تسمعوا راهو مش حتى صغير خطو خايب، فما صغير ما تعلمش أنه يكتب بطريقة الصحيحة، وفما زادة إحنا الأولياء والمربين اللي لعدك تقول له باش تحسن خطك اكتب برشا مرات، فنزيدوا نمللوه من عملية الكتابة شوية وقت الكاليتي متى الوقت نعطيوها لصغيراتنا أنا نقعدوا معهم إن نحاولوا نكتشفوا الجميل في خطهم وأن نصلحوا اللي لازموا يتصلح. هذا اللي حكيناه اليوم في فقرتنا لانفيتي دقيقتين بعد التسعة مزنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. مزنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم آراءكم واقتراحاتكم على الرقم 71-134-396 ومختلف أكيد الإهداءات والتعليقات تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند تلقاوه على الباج أوفيسيال راديو RMFM. عودة للأنغام، راجعين بعد شوية.

0: الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. صبحية الويكاند على رم اف ام في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار، أخبار ومتابعات، استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة. واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رم اف ام.
1: لازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند، صباح الخيرات والمسارات لكل مستمعين اللي اسمعوا فينا على 99.8 وين ما كنتوا في مساكن سوسة أو المونستير، تبدأ اسمعوا في صبحية الويكاند. كيفاش باش يكون طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة؟ نعرفوه مع بعضنا في الطقس وحواله. طقسنا لليوم سبت 19 سبتمبر 2026، يا رب يوم الخير والبركة على الجميع. حسب آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي، أمطار مؤقتا رعدية ومحلية باش تكون غزيرة خاصة في مناطق الجنوب الشرقي، تكون كذلك المناطق كثيفة السحب خاصة مع ظهور خلايا رعدية في مناطق الشمال ومناطق الوسط الشرقي، وإن شاء الله ربي خاصة بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة في سواحلنا الشرقية. الرياح من القطاع الشرقي باش تكون ضعيفة فمعتدلة، لكن باش تتقوى بعد الظهر وممكن أنها توصل حتى 60 كيلومتر في الساعة خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر باش يكون متموج والحرارة باش تسجل انخفاض، وين تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 28 و32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن وإلى المدن المجاورة، نلقاو هذا الصباح معدل درجة الحرارة كانت في حدود 25 درجة، سرعة الرياح ضعيفة في حدود 10 كيلومترات. توقعات

هامة تفوق 80% إن شاء الله، نزول أمطار، أمطار يا ربي الرحمة والبركة بعد ظهري هذا اليوم، مع سحب تكون رعدية، سرعة الرياح تفوق 70 كيلومتر في الساعة، خاصة أثناء هبوب الرياح في الردو بيننا. هذه الليلة كذلك من المتوقع أنها تكون ليلة ممطرة، كذلك درجات الحرارة تكون بتسجل انخفاض توصل حتى 21 درجة. بالنسبة ليوم الغد كذلك من المتوقع أنها تكون درجة الحرارة بتسجل انخفاض أكثر، وتكون هناك أمطار منذ صبيحة يوم الأحد، تواصل يوم كامل تقريبا. إن شاء الله يا ربي يرحمنا، وإن شاء الله يا ربي تكون أمطار الخير، أمطار البركة وأمطار

خط مريم 7 مليمترات، أعلى النسب سجلت في القلعة الكبرى ب 15 مليمتر، سوسة المدينة 10 مليمترات، مدينة مساكن 5 مليمترات، كوندار 9 مليمترات، نفيضة 3 وبوفيشة 3. نلقاو كذلك المنستير مدينة معتمر ب 10 مليمترات، نلقاو المكنين 3 مليمترات، الوردانين 3، جمال 4. نلقاو كذلك في القيروان النسب المسجلة عين جلولة 16، حفوز 10، العلاء 16، وبوحجلة 10 مليمترات. نلقاو في زغوان نلقاو نسب مسجلة توصل حتى 25 مليمتر. في سيدي بوزيد نلقاو أعلى نسب 55 مليمتر، كذلك نلقاو في الكيف 32 مليمتر. في بيجة تبار ب 30، نلقاو بيجة المحطة 30 كذلك، أو عفوا تبرسق 30، جندوبة 16، ما شاء الله. نلقاو في مدنين 40 مليمتر، وفي قفصة 20 مليمتر. شاء ربي هنينا الرواية، وإن شاء الله ربي يرحمنا يا رب. مازلنا احنا مواصلين في فقراتنا، مازلنا مواصلين في برنامجنا صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آراءكم واقتراحاتكم، سواء على الرقم 71 134 96، او كذلك مختلف تعليقاتكم تحت الفيش البرنامج صبحية الويكاند. خليكم توجور في دلتا 99.8، رجعينا.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسيكن. شوف الدنيا زينة.
1: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي يعمر في الدار وتلقى عنده احسن افار، للي يحب يبدل الكوجينة والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان الخدمات والاتقان. اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت حب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 الى 11 مع هيلا بنجيما.
3: 31 دقيقة بعد التسعة مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. بزلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم وارائكم واقتراحاتكم على الرقم 71-134-396 ومختلف طريقاتكم تحت افيش البرنامج صبحية الويكاند تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو ارم اف ام. احنا باش نمشيو الاسماء اش صار.
0: اسماء اش صار
3: في أسماء اش صار في الجزء الأول أكيد باش يكون باش تكون من مخصص الفقرة هذه اليوم لإيصال صوت مستمعينا. برشا رسائل جاتنا على بريد الصفحة في خصوص جداول أوقات تليم ذاتنا اللي في المدرسة الإعدادية النموذجية والمعهد النموذجي. معنا مربية وولية لتلميذين في المعهد النموذجي السيدة مريم لحويش. صباح نور مدام.
4: صباح الخير مدام هالة، صباح الخيرات والبركات لكل متابعي إذاعة ريم اف ام بإذاعة مساك.
3: شكرا لك مدام مريم. عريضة كنت تقدمت بها للمندوب الجهوي بسوسة في خصوص التوقيت بتاع جداول الأوقات، حبينا نعرفوا شنو كان فيها، شنو هي مطالبكم وشنو الإشكال اللي صار بالنسبة للعودة المدرسية أثناء.
4: باهي مدام هالة، نحب نصحح شوية معناها اللي قلته أنت. العريضة ما تخصش الاعتراض على جداول الأوقات، هذيك جزئية صغيرة ياسر. نحن نعترض ونطالب فقط بتغيير نظام التوقيت والتزمين المدرسي المعتمد في المعهد حاليا. مدام هالة، خلافا لكل السنوات الماضية معناها اللي كان ثم نظام وتوقيت معتمد اللي هو من 8 متاع الصباح حتى نص النهار، هذه الفترة الصباحية. من بعد يرتاح التلميذ ساعة واحدة من نص النهار الماضي، ساعة في ساعة يعني يفطر فيها ويرجع يقرأ، والفترة المسائية من ماضي ساعة حتى الخمس.
3: للخمس.
4: وهذا كان مساعد الناس الكل، والناس الكل تقرأ به قلت لك منذ سنوات،
3: خاصة التلميذات اللي يسكنوا في مناطق بعيدة شوية على سهلول وين المعهد النموذجي.
4: هذا هو، هذا هو. لأن المعهد النموذجي يستقطب تلامذة من كل البقاع في سوسة، نعرفوا في نفيضة يقرأ في المعهد النموذجي، في الكندار، في هرقلة، في القلعة، في مساكن، في السريات، في القصيبة، الزاوية، الرياض، الزهور، يعني مناطق عديدة. دونك ما يساعدهمش التلامذة هذوما باش يروحوا مخر. ما رعنا إلا السنة بدلوا نظام التوقيت هذا وليت فترة الراحة متاع التلميذ من نص النهار تمتد على ساعتين حتى الماضي ساعتين. ونزيدك أكثر من هكا، كانت فما قاعات مراجعة، قاعة مراجعة وقاعة للمكتبة تستوعب وتستقطب التلامذة اللي يقعدوا هك الساعة هذيك، ولا اللي عندهم ساعة جوفاء يعني اير كروز في المعهد. توا قاعة المراجعة والمكتبة هذيك ردوهم أقسام تقري، وأكثر من ذلك يخرجوا التلامذة من المعهد نص النهار، ما يقعد حتى تلميذ في المعهد، ناس كل في الشارع. يعني التلميذ يتعرض لمخاطر الشارع ساعتين كاملين.
3: هذا كتبتوه يعني دونتوه في العريضة؟
4: اي حطيناه. ومن بعد يرجع ماضي ساعتين حتى للستة. بربي التلميذ كي يخرج الستة وهو يتنقل لمساكن اخر محطة مثلا في مساكن، ما يخلط كان السبعة ونص ثمانية غير ربع ولا حتى ثمانية. نحن بكلنا نعرفه وسائل النقل في سوسة وفي تونس عامة، معناها في البلاد كيفاش حالتها، هاو عدمت الكار، هاو تأخرت الكار، هاو ما جاتش.
3: قد مش يخو دوبل ترانسبور وبش يخو يظهر لي تخيس
4: وفما اللي يعملوا دوبل ترانسبور. أكيد أكيد. أما هما الأغلبية فما حافلة، فما حافلات توا من المساكن لقدام المعهد وتروح زادة بالتلامذة. أما حالة الحافلة يعني يرثى لها. وحتى في المناطق من نفيضة، نفيضة تعرف التلامذة نفيضة وسيدي بوعلي يركبوا من الأربع ونص، خاطرها تتعدى على سوسة الكل وتتعدى للمدرسة المدرسة الإعدادية النموذجية، تحط تلامذة الإعدادي ومن بعد تمشي تحط تلامذة المعهد بسهلو. يعني رحلة طويلة برشا ومتعبة ومرهقة للتلميذ، بخلاف هالترانسبور هذي المتعب نزيده نحن نكمل عليه بالتوقيت المتأخر برشا، وبهك الساعتين اللي هو مختار صافي على التلميذ وأحواز المنطقة هذيك، معناها بالحق يعني اختار على التلميذ. وزيد التلميذ يتعب ساعتين كاملين من الوقوف، من يدور في الشوارع وفي الحوام مغاديكية، يتعب بالحق يتعب. يروح
3: فماش تفاعل من قبل المندوبية؟ فماش قيتوش حل تحدثتوش؟
4: هما عملنا نحن عريضة وهزيناها، عملنا وقفة احتجاجية نهار الخميس الصباح، ودخلنا كلمنا معناها المسؤول ووعدنا باش يعدي مطالبنا للوزارة. بالحق أني من المنبر هذايا يا هالة نحب نسأل سؤال وحيد. يعني وزارة التعليم في تونس هي وزارة على المناطق الكل، مش كان سوسة بركة ولا منطقة بركة، علاش في سقف معتمدين نظام الحصة الواحدة، نظام الحصة الواحدة، ونجحوا في تطبيق ذلك. وحتى في عديد المؤسسات في سوسة برك، في سوسة برك عملوا النظام نتاع تقليص الزمن المدرسي اللي يوصل حتى للأربعة فقط ولا حتى للخمسة فقط. علاش ما ننسجوش على المنوال هذا نحن ونجتهدوا شوية في صالح وفي مصلحة التلميذ خاصة؟
3: واضح
4: هذا هو في الاخر نحب نحوصل لكلام الكل يا هالة.
3: فانا شو قلت الرساله الختاميه شنو هي، شنو اللي تحبوا توصلوا؟
4: صحيح، الرساله الختاميه والحوصله الختاميه هي ان نرجعوا الوقت القديم. ماناش طالبين حاجه كبيره، راهو حاجه سهله، نرجعوا الوقت القديم من 8 نص النهار يرتاح التلميذ ساعه واحده، ما بي ساعه يرجع يقرا حتى للخمس.
3: وكذلك حتى القاعات انها معناها في الوقت هذاك خاطر التلميذ يمشي يقعدوا في الشارع على القليل، يقعدوا في قاعات البرمانونس في قاعات يكون عندهم قيمين على القليل
4: ويقفين، يكون عندهم قاعه يكون عندهم قيمين. ان شاء الله المسؤولين يستمعوا الصوت ما هذايا ويراعيوا مصلحه تلامذتنا اللي هما ما همش تلامذة، معناها راهم تلامذة نحكيوا على المعهد النموذجي، نحكيوا على نخبة البلاد معناها.
3: شكرا
4: شكرا
3: لك مدام مريم الحويج، ولية وأم لتلميذين في المعهد النموذجي ومربية كذلك. أنت تعرف أي يعني أي في اطلاع يومي يعني مشاغل التلامذة وتعرف
4: شكرا يعني لك مباشر في التعليم يعني، ونعرف المشاكل والإرهاق والتعب متاع التلامذة يوميا.
3: شكرا يوصل صوتكم، شكرا نقعوا تفاعل قريب يا ربي ويرجع الوقت بما فيه صالح التلميذ والولي والمؤسسة التربوية كذلك. شكرا لك، نورتنا وشرفتنا. هذا شو كان عنا في أسمع إيش صار.
2: أسمع إيش صار.
3: احنا ما زلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا، اكيد باش نعمل جولتنا الاخباريه في فقرتنا اسمع اش صار، الاخبار المحليه الجهويه والوطنيه، عوده للانغام بلاي ليست جميله فيها التونسي فيها الزمني فيها الجديد كذلك. خليكم في الاستماع، راجعين بعد شويه.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما مقيت الشهر على نرم افهم جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والايتك وعندك جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27-198-888
1: جريت لإسعاد كل بيت كبليسيتي
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.
1: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار الاتصالات والتفاعلات على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم تحت افيش البرنامج صبحية الويكاند. تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو ارم اف ام. احنا وقيت باش نمشيو لي بوين رونتري
2: برعايه
3: بليسيتي
4: نيوسكولي ديم ساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. هو جديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه. وتلقاونا في بوحسينه مقابل لكل فرونسيز ام فولاي 20 955 407.
1: نيوسكولي كل ما يحتاجه التلميذ المعلم وكل ما يحتاجه اي شخص في البيرو متاعه. التخفيضات الامتيازات والمفاجآت مازالت متواصله. زميلنا مهدي الساحي القناص متاعنا اللي ديما يقتنصنا الفرص الجميله توا متواجد في نيوسكولي المكتبه المثاليه. صباح النور مهدي.
5: بونجور هلا اهلا وسهلا مرحبا بك هلا. تحيه ليك تحيه لكل المستمعين. كالعاده احنا مازلنا في يعني الديبي نتاع الرونتري, مازلنا في الاسبوع الاول من العوده المدرسيه.
1: مازلنا تعاركم على القائمات تعاركم على الدوائر ونقص وزيد
5: القائمه التكميليه وغيره. مازلت دونك القضيه ربي يكون في عون الاولياء. وهذا علاش احنا اليوم الاسبوع الثاني على التوالي موجودين كالعاده في نيوسكولي مساكن اكيد باش نستغلوا الفرص ونحاولوا نعطيوا البون بلان واحنا والوجهه المتميزه للاولياء باش يقضيوا يلقاو الشواء وباحسن ثوم بطبيعه
1: المعادله يلوج عليها كل شخص. نصور انت اكثر واحده الجوده الثمن
5: كيف العائلات الكل بطبيعه. المعادله هذه ما نجمو نلقاوها كان في نيوسكولي مساكن ولا في سوسه في اللوكال الجديد. كيف العاده معنا مدام مروه ريسبونسابل ماجازان باش تعطينا اكثر تفاصيل وكيف العاده تعطينا لي زوفر وجديد ديما في نيوسكولي. مدام مروه اهلا وسهلا مرحبا بك. كيف العادة أكيد برشا فرص وبرشا جديد في نيوسكول.
6: أهلا وسهلا عسلامة الصخير.
1: صباح النور مدام مروة.
6: خلينا نفكر عيشك نفكر تاع حرفائنا والمستمعين بالأدرس بتاعنا اللي هي مساكن طريق صفاقس بجنب جامع الخير وفي سوسة مقابل لكل فرونسيز. احنا ديما موجودين من 8 متاع الصباح من غير ما نحدد الوقت خاطر احنا والخدمة ديجا موجودين ساعات بعد العشاء متاع الليل. دونك خلينا نفكروا اللي العروض نتاعنا والتخفيضات مازالوا متواصلين في نيوسكولي على لي زارتيكل اللي موجودين الكل سانز اكسيبسيون. نفكروا شويه لي رينيز عندنا 15% على الفورنيتور 10% للعباد اللي مازال ما خذتش لي ساك دو. دونك كيما نعرفوا مثلا في لي فاكولتي فما برشا دي ستوديون مازالوا ما خذوش دي ساك دو. وفرنا لهم اون لارج جام ديجا تاع دي ساك دو يلقاو عليهم 10% واذا عندهم كارت دو فيديليتي نجموا يتمتعوا ب 3%. عندنا لي باراسكولير فيهم 20% بيان سور ما نجموش نحكيوا على بري نتاع باراسكولير من غير رميز. نيوسكولي ديجا احنا لي رميز موجودين على طول العام واكسبسيونيلمون في الرونتري فما 20%.
1: واضح.
6: لي زارتيكل دو كلاسمون كيما لي بورت ريفو كيما لي بواط دارشيف كيما لي كوربي غارنيتور دو بيرو هذوك الكل عليهم 15% وما نسيناش بيان سور لي باشيليي والجماعه السانتيفيك اللي كالكولاتريس سانتيفيك اللي سنيحه حاطين عليهم 5%. وديما في نيوسكولي فما جديد على فكره حاجنا برودوي دي جي انكوربوريل كيما لي كريم لافانت كيما الصابون كيما لانجيت كيما لي كوتونتيج دوما باش خاصه الصغيرات
1: في الروضات خاصه نقطه النظافه مهمه جدا جدا الحقيقه خاصه انه الطقس تبدل ولي فيروس كثرت.
6: يعطيك صحه احنا خممنا في الحاجه هذه وتلقاوهم ديسبونيبل عندنا في نيوسكولي. عندنا نمر موجود حاطينه على ذمة الحرفاء الكل على أي رونسينيمون يحبوا يكلمونا اللي هو 20 955 407.
1: باهي وشنو آخر؟
6: احنا موجودين زادة على في الفيسبوك على انستغرام واتساب. عندنا سيرفيس زادة تيراج سبيرال بلاستيكاسيون دونك نيوسكولي الاسباس اللي ما تحيرش فيه في حتى شيء
1: معناها حتى كوتي بيروتيك للي يحبوا معناها البيروات نتاعهم خاصه نعرفوا انه باش تقرا لازم البيرو نتاعك يكون مزيان هكا فيه
6: هذاك علاش احنا اللي باش تخدم عملنا فيه بيروميد اكسبسيونيل باش نقدموا اكثر ما يمكن من التنظيم معناها ما ننساو زيد عندنا سيرفيس دي ليفريزون احنا نعملوا ليفريزون على تونس الكل.
1: معناها يبعثوا لكم القائمه شنو حاجتهم وانتم تتواصلوا معهم.
6: يكفي انهم يبعثوا لنا يعني مستحقاتهم مع اسمهم والادريس نتاعهم ونمره التليفون وين ما كانوا احنا نوصلوا لهم. يعني سير ما لازمش نحرموا حتى حد من اللي زفر الموجودين في نيو سكول على تونس كامله.
1: باللي اللي حاب يعمل فريزون يتواصل معك مع الصفحه الرسميه والارقام نتاعكم هكا
6: بالضبط. يتواصل معنا على صفحه الفيسبوك ولا انستغرام. كما نجم يكلمنا على التليفون اللي هو نعاود نفكر به كذا المستمعين اللي هو 20955407. نقول للكليونت الكل مرحبا بكم في نيو سكول. ديجا نحاولوا نرضيه الناس الكل. ما نحبوش حتى كلية يخرج مش ساتيسفي. هذا الهدف نتاعنا أول حاجة والغاية. هذاك علاش حاطين ديجا دي زاجون في كل ريون متخصصين باش يعاونوهم باش ما يذيعوش كيما نقولوا احنا. خاطر كما تعرف لي زارتيكل سكولير صعب شوية على الأولياء.
1: لإرشادهم ومتابعتهم يعني شنو وينصحوهم أكيد معناها الجودة الثمن والنصيحة.
6: أكيد احنا موجودين للغاية هذه يعني.
1: بذكرنا في العناوين طريق صفاقس بعد جامعة الخير ونقطة جديدة
6: اللي في صوصة بحثينا مقابل ليكول فرانسيس. خليني نعطي نمر صوصة اللي هو 99872000 للعبيد اللي قرب صوصة باش ينجموا يتواصلوا معاهم ولا يجيوهم سير بلاس.
1: واضح 99800
6: طالع نكونوا قدمنا المعطيات الكل ما بخلناش عليهم. ان شاء الله عودة مدرسية موفقة للناس الكل وان شاء الله ربي ينجح الصغيرة الكل.
1: شكرا لك مدام مروه. ان شاء الله بالتوفيق لجميع تليم ذاتنا ونيو سكولي المكتبه المثاليه كما كانت تحكي لكم وفرت لكم كل ما يحتاجه التلميذ مع تخفيضات امتيازات ومفاجآت مازال دائما متواصله في المكتبه المثاليه نيو سكولي. هذا شكون عنا في البوان اونتري
2: برعايه
4: بليسيتي نيو سكولي ديم ساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه. وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيس انفولاي 20955407.
1: احنا مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحيه الويكاند. زلنا في انتظار الاتصالات تفاعلات الاراء والاقتراحات. خليكم ديما مع الموجات 998 راجعين بعد شويه.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما. بقية الشهر على نرم اف ام. 41 سنة واحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب، كراسات، باغاسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين. الشواء على الكيف وكل شيء موجود.
2: ولا سوين
3: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الأدوات المدرسية، و20% على الباغاسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
2: هي ياسر، نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
3: نيوسكولي بمساكن، طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة. وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. أنفولاي 20 955 407.
4: Dernier appel, dernière démarque chez Mat.

لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالات تفاعلات الآراء والاقتراحات كالعادة على رقم 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم الجميلة ورسائلكم اللي قاعد توصلنا على صفحة الرسمية باج اوفيسيال راديو ار ام اف ام تحت فيش صبحية الويكاند. كذلك نعاود نذكركم اللي محتوى مختلف فقراتنا تلقاوها على باج اوفيسيال راديو ار ام اف ام, كونت انستغرام راديو ار ام اف ام, تيك توك راديو ار ام اف ام, وشين يوتيوب كذلك راديو ار ام اف ام. مرحبا بالجميع. نبداو شوية مع التعليقات اللي وصلتنا. مدام ليلى المتيري تقول صباحكم ورد وياسمين, تقول اليوم يوم مميز تحتفل فيه بمناسبة عيد ميلاد زوجها سي محمد المشرقي. تقول ربي يخليك لينا أني وآدم ويوسف ويسر وإسراء, ربي يشدك بصحتك ولا ينحيك علينا. وتقول لك لو ممكن تعديله أغنية فاضل شاكر إلا وأنا معك.

مدام نيرة صباح النور خديجة بوهليل صباحكم نور وسهرور ونهاركم زين. مدام عبير تقولكم صباحي الخيرات, حبيت تقدم تحية لأمها وبوها تقول لهم انتم أغلى وأعز نعمة تهدي ربي وربي يرزقني بركم وربي يخليكم ليا, وتحب أغنية الوالدين الرؤوف ماهر ربي يفضلهم لك بالحق بعد الأم والبو. الحقيقة متنجم تقول حد شيء, المحبة صدق ملي تولد البيبي اللي يكبر اللي يبدا بصغار وديما مازلنا نراو فيه صغير. ربي يفضلك ابوك وامك ويفضل الجميع المستمعين, صدر المستمعين اولياء.

مدام سعاد رقايق صباح النور ومحبة الرسول، تحبي تقدم تحية لحفيدها جاد بمناسبة عيد ميلاده وتقول له كل عام وانت حي بألف خير.

صباح الخيرات مدام عبد اللطيف هيفا، تقدم تحية خاصة لعائلتها، تقول ربي متعكم بالصحة والعافية. مدام نجيبة من مساكن صباح الأنوار، نجي تروي صباح الخيرات. مدام زهرة تسلم على بناتها تسنيم، أسيل وميسم، تقول لهم عودة دراسية موفقة مكللة بالنجاح إن شاء الله يربي ليهم، لكل تليم ذاتنا. سونيا كرموس، نجوى يوسف، نجاح بلك، أحلى صباح الأنوار والبركات. مدام حنان تقدم تحية لخالتها، مرت خالها تقولوا وخياتي وخويا إبراهيم ربي فضلهم لك. مدام منجية صغروني صباح الأمل، بريري فاطمة صباح الخيرات، تحب تهني نسيبها محمد علي بمناسبة عيد ميلاد وتقولوا كل عام وانت حي، ألف خير، نحبك ونعزك برشا وربي يسترك في غربتك.

دليلة قرشين لندول سيسبي حي الخيرات تقول إن شاء الله نهاركم زين. نسلم على الناس اللي تحبني الكل, ربي فضلك يا للا, إن شاء الله يومك سعيد مبارك وربي فضلك كل الأحبة. نادية وصايفي سبي حي الخيرات, سنة زقر, دليلة الشابي سبي حي الورود, حلام فندري, مدام إيناس هميلة سبي النور والسرور, مدام نورة لاغا سبي حي الخيرات. تحب تسلم على خوها وتقول يا ربي يفضلك لينا, وتقول لك لو ممكن أغنية خويا يا خويا تهدي هيلو تهديها لكل أخوات, تقول أولاد أخواتي وأخواتي الكل.

0: ثقة وبناء كذلك العلاقات اللي تساعدهم من بعد في الاندماج في الحياة المهنية. لقاو برشا طلبة يكونوا يميلوا للعزلة، برشا طلبة ما يمشوش أصلا للحرم الجامعي، يكتفيوا جوست في الحضور في الحصص اللي تكون فيها الغياب يكون فيه إليميناتوار يعني. سينا أهمية التواصل هذية، تشبيك العلاقات، الانفتاح على الحياة الجامعية، تكوين كذلك حتى نوادي والجمعيات في وسط الجامعة، هذا وأكثر باش نحكيه فيه مع الأستاذة الجامعية الأستاذة عايدة بالقاسم. خليكم في الاستماع، خليكم عدل الموجة على 99.8. راجعينا
1: صبحية الويكاند، ترجع لكم بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة.
1: رجعنا لكم، مشوارنا متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71-134-396 ومختلف اهدائاتكم وتعليقاتكم تحت فيش البرنامج صبحية الويكاند. قايت على فقرتنا الانترفيو.
2: الانترفيو
1: في الانترفيو اليوم باش نمشيو للجامعة، باش نمشيو للطلبة، باش نمشيو نحكيو على المهارات اللي لازمها تكون متوفرة عند طلبة متاعنا، بخلاف أكيد التكوين الأكاديمي اللي هو مهم ومهم جدا الحقيقة. فما جملة من المهارات اللي لازم الطالب اليوم يخدم عليها: التعلم الذاتي المستمر، التواصل، وخاصة خاصة كيفاش تقدم ذاتك وتوصل الفكرة لغيرك. اليوم برشا ما شاء الله الأفكار موجودة، الشهيد موجودة، لكن كي تحكي معه مشدكش، أو ممكن كذلك ما يعرفش يوصل لك الرسالة وإلى الأوريجيناليتي متاع الفكرة متاعه. مجموعة من المهارات اللي لازمها تكون عند الطلبة واللي لازمهم بالحق يغتنموا كل فرصة متاع تواجدهم في الجامعة واحتكاكهم بالأساتذة الجامعيين. ما شاء الله كفاءات كبيرة تعج بها اليوم جامعاتنا، لازمهم يغتنموا الوقت والفرصة وشبابهم، خاصة في انهم يتعلموا ويطوروا مهاراتهم. هذا واكثر باش نحكيوا فيه مع الاستاذة الجامعية السيدة عايدة بالقاسم. اهلا وسهلا استاذة.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين على اذاعة ارمافي.
1: نورتنا وشرفتنا مدام عايدة. لما اقترحت عليك الموضوع قلت لي هذا هو اللي لازمنا نحكيوا فيه بحكم احتكاكك بالطلبة اليوم. مدام عايدة، شنو اللي تراه ناقص او تراه لازمهم يخدموا عليه؟
3: هو في حقيقة الأمر أنا بحكم التجربة الكبيرة اللي نقول عندي في الاحتكاك بالطلبة، هو لأنه الأستاذ الجامعي في نهاية الأمر هو يعني عنده رسالة اللي توجه بها اليوم للطلبة. نحب نهني زملائي الكل ونتمنى لهم عودة جامعية موافقة إن شاء الله. كدكتورة وكأستاذة جامعية باحثة، احنا نكون في احتكاك مع الطلبة في قاعات التدريس بعد ما يقوم الطالب باختيار التوجيه ويكون قام بالاختيار الصائب او الغير الصائب، واحنا دور الأستاذ الجامعي في انه يوجه الطالب للمسار اللي نجم يبدع فيه. وكان هذا يعني احنا نشعر به كأساتذة في إطار معناها احتكاكنا بالطلبة، ونشعر به من خلال النتائج اللي يتحصل عليها الطالب بعد يعني صدور النتائج. لكن قبل صدور النتائج وقبل المرور بمرحلة الامتحانات ومرحلة الفروض والمتابعة من قريب، دونك الطالب يكون في احتكاك مباشر مع الأستاذ. والأستاذ قبل ما يكون هو معناها يقيم الطالب يلزم يقيم نفسه قبل كل شيء، لأنه احنا أساتذة عنا رسالة باش نخليه كالطالب يبدع في الاختصاص اللي اختار.
1: لهنا فما فكرة عامة يقولك هو أستاذ الجامعي يجي قدم درسه ويخرج، معناه كور ماجستخال باش يمل ولا باش يكتب ولا باش يفسر درسه ويخرج على روحه، معناه مش مطالب انه باش يسمع طلبة ولا باش يحتك بيهم ولا
3: هو الرسالة اللي قدمها الأستاذ الجامعي قبل كل شيء كإنسان هو يدرس المادة اللي هو يكون مختص فيها، وكذلك يحاول يوصل للطالب الرسالة ويوصلوا لو ميساج بور اكسلي فك السبيسياليتي اللي اختارها. دونك إذا كان الأستاذ في حد ذاته يمتلك مهارة التواصل، باش يكون الطالب مركز معاه وباش يحب المادة وباش يبدع فيها. لأنه قلت أنت في المساج متاعك في ديديكاس، المساج كي يوصل من القلب إلى القلب، لأنه الأستاذ كيف ما احنا كنا قبل الطلبة أكيد أن تعرضنا لي يعني أساتذة جامعيين وإلا في المعاهد وإلا في المدارس اللي خلونا بطريقة أو بأخرى نحب مادة على حساب مواد أخرى. وهذاك مهارة التواصل اللي يكتسبها الأستاذ الجامعي خلافا للشهادة اللي تحصل عليها. ثم أستاذ جامعي يرتئي وأنه يدخل قاعة التدريس يلقي درس ويخرج على روحه، وثم أستاذ جامعي يخرج عن حدود المادة التي يدرسها ويخلي الطالب يحبها ويتغرم بالمادة اللي هو قاعد يتلقى فيها. وقتها احنا شعرنا اللي ثم نقص وين وقت اللي الطالب يتحصل على شهادة جامعية ومن بعد يكون غير ممتلك لمهارة التواصل. من الوقت هذيك دونك احنا عودنا ارتئينا انه الطريقة اللي نقدموا بها الدروس النظرية والدروس التطبيقية يلزمها تكون بطريقة مختلفة. وتلقينا في هندسة التكوين العديد والعديد معناها من دورات التكوينية اللي تخلينا اليوم الى جانب المواد الاساسية اللي هارد سكيلز واللي هي المواد التقنية اللي تابعة لي مختلف الاختصاصات ثم سكون أبل لي سوفت سكيلز وقتها لا بيرسوناليتي الي اون اكسيون مهما كان اختلاف الطالب لانه الطالب مش باش يجيك صفحه بيضاء هو ديجا كان تلميذ واصبح يعني في من مدرسه نقل الى معهد وثم المدرسه الاولى اللي هي العائله وقت اللي يجينا الطالب من
1: محمل
3: العائلة
1: يجي
3: محمل
1: برشا
3: أفكار محمل بإيجابيات ومحمل بشوائب
1: محمل بحلم كذلك إنه هو يحب الاختصاص هذا كي ينجح فيه ويتميز فيه ويفك بلاسته في سوق الشغل اللي هو ذاك الهاجس الأول والأخير الحقيقة.
3: دونك بور لا كوميونيكاسيون اليوم لو ميساج
1: شو لاحظتوا اللي... مادام عاد خلينا قبل انتم تحسوا الطلبه ما يتواصلوش ما يتفاعلوش كي تخرجوهم مثلا في لي بريزونطاسيون شنو اللي تلاحظتوا
3: اليوم؟ الطالب ولا يمتلك مهاره التواصل بالتطور التكنولوجي اللي ولا اليوم موجود. دونك الأستاذ الجامعي ولا معناها مواكب للتطور هذا اتخافير معناها توا لنوفل تكنولوجي لنوفاسيون لكوميونيكاسيون. اليوم الطالب قادر وأنه يمتلك المعلومة قبل ما يدخل يقرأها عند الأستاذ. دونك دور الأستاذ اليوم ولا سي لكتور اللي باش يعطي الكور نتاعو. دونك اذا كان احنا ما نحاولوش نطوروا من مهارات التواصل نتاعنا نجمو الطالب نضيعوه من يدينا. دونك الطالب وقتاش نخليوه معناها هو ان اكتور كي va participer à l'élaboration de son cours à travers la pédagogie. دونك البيداغوجيا اليوم اللي نعطيوها في قاعات التدريس ثم مختلف معناها البيداغوجيات المستعمله اللي هي لا بيداغوجي انفيرسي لا بيداغوجي اكتيف لا بيداغوجي بار بروجي لا بيداغوجي بار بروبليم. وقت اللي احنا نوضع الطالب قدام اشكاليه معينه ونخليه يساهم في حل المشكل هذاك. وثم اليوم سكون ابل لا بيداغوجي ديفيرونسي اللي هي نعاملوا كل طالب بالاختصاصات وبال معناها الخاصيات اللي هو يمتاز بها لانه احنا قادرين وان نقولوا اللي راه الطالب هذا متميز في مجال معين لكن في المجال هذا نعطيوه الفرصه باش يتطور عنده نقائص ونعطيوه فرصه باش يتطور باغ اكزومبل من الكوميونيكاسيون نتاعو باش يمتلك اللغه اكثر دونك يشارك في نوادي تنميه اللغه والمهارات. هذاك يشعر به الاستاذ وهذاك ينجم يطوروا بمختلف معناها
1: كيفاش يتعرف عليه هو هذا الاستاذ ولا الطالب اصلا معناها لازم هو يكون صريح مع روحه ويمشي يحكي مع اساتذته وهو يقيم روحه كيفاش
3: هو كانسان. الانسان ما ينجم يتطور قبل كل شيء كاستاذ ولا كطالب الا ما يكون ديجا كونسيون باللي زانسوفيزانس نتاعو. من نجم نطوروا من أرواحنا كان ما نحسوا اللي ثم نقائص ونقبلوه لأنه ثم تخوا سفير انتر غوليي في الديفلوبمون بيرسونيل ثم الأنا وثم ليزوتر وثم الانفيرونمون. دونك احنا ما نجموش نعيشوا في عزلة عن العالم الخارجي متاعنا ثم أنا ثم لا بيرسوناليتي متاعي ثم لكونفيكسيون متاعي ومن بعد ثم الناس اللي أنا نتعامل معهم والمجتمع المصغر في الجامعة هو نهار آخر باش يكون معناها الغفلات الانفيرونمون اللي أنا باش نخدم فيه نهار آخر وبي بار لا سويت ثم المجتمع اللي عايشين فيه اللي هو يلزمنا نتعاملوا معاه. ما نجموش نكونوا معناها ناس هكاكا عايشين في عزلة وحدنا. دونك الطالب أول ما يدخل في الحياة الجامعية
1: شنو الخطوات اللي لازم يعملهم الطالب
3: ثم 3 étapes الإنسان يكون conscient باللي زانسوفيزانس اللي عنده احنا في الجامعة باش نتعلمه. انا اول نهار احتك فيه مع الطلبة نقول لهم لو كان جينا لكلنا نمتلك المعلومة رانا في ديارنا ورانا نخدموا على رواحنا وما نحتكوش بالآخر، لكن باش احنا نكونوا متميزين يلزمنا نكونوا واقعيين، نعرفوا اللي زانسوفيزانس متاعنا ونكونوا منفتحين للتعلم. إذا كان كنا منفتحين للتعلم باش نقبلوا الآخر كيف ما هو ونتلقاو المعلومة، ويلزمنا سورتو ما يكونش عنا الحرج باش نطلبوا المعلومة.
1: واضح، معناها الانفتاح وتجنب الحرج وأن نكونوا صريحين مع روحنا، إني عندي دي لاكون في كذا وكذا نعترف. خاطر اليوم فما طلب يقول لك إني والله رجعتها بالكدي وخدمتها بالكدي، بتخسر بخفوا لا لونغ إنه ما يكتبش بالكدي باللغة يتنجم طيح له لانوت، أو إنه ما عرفش كيفاش يراجع تنجم تكون
3: المنهجية
1: المنهجية. دونك نعترف من الأول بالنقائص نتاعي ونكون منفتحة، مش إني نصرح بها استفتي أو نصرح بها شكون ينجم يعاون،
3: نطلب المعلومة. نطلب المعلومة، نطلب المعلومة.
1: داكو، هذه اللي تاب الأولى. بي اللي تاب الثاني،
3: الليتاب الثانية اللي هي نكون منفتح على الانفيرونمون نتاعي في الجامعة، لأنه الحياة الجامعية هي يتعدى بها الطالب ما تعودش مرة أخرى في الحياة. دونك الحياة الجامعية هذيك المجتمع المصغر نتاعي باش يحضرني للحياة المهنية، يلزمنا نقبلوا الآخر ونتعاملوا معاه، أما نقبلوه في حدود اللي أنت تحطها لكل شخصية، لكل طالب، وكل إنسان يلزمه يكون عنده ميثاق، ميثاق يكتبه مع روحه يقول أنا راهو عندي التوجهات هذه وأنا نقبل على روحي مثلا الاحتكاك بشخص معين وشخص معين آخر لي، ودونك لهنا تكون أنت متصالح مع نفسك ومع الآخر،
1: مع الآخر. ترسم حدودك
3: ترسم حدودك في علاقاتك الجامعية والإنسانية
1: بصفة عامة.
3: بصفة عامة.
1: والليتاب الثالثة،
3: الليتاب الثالثة اللي هي تكون منفتحة على التعلم، لأنه حتى الأستاذ الجامعي اليوم راهو أوني دي زابرونون أفي،
1: واللي التعلم الذاتي المستمر،
3: التعلم الذاتي المستمر، واللي ما ينفتحش وما يكونش متعلم، يعني متعلم اليوم يطلب المعلومة ويكون معناها منفتح حتى على الآخر في الجامعات الأخرى، في تجارب يعني
1: الأخرى
3: في اختصاصات أخرى. خاطر اليوم on est c'est vrai tantôt sur la spécialisation et tantôt vers la pluridisciplinarité. اليوم نحكيو على اختصاص معناها pluridisciplinaire، فيه جميع
1: تقاطع برشا اختصاصات،
3: جميع وتقاطع برشا اختصاصات، وثم زاد الاختصاص اللي هو الأولي اللي قمنا به. دونك هذاك مهم برشا للطالب انه يمتلك اللغة ويمتلك التقنيات باش ينجم يكون انسان منفتح على جميع معناها المجموعات وجميع المهن وجميع معناها الاختصاصات اللي يكون يتعرض لها في الجامعة.
1: المهارات اليوم اللي تراها معناها ان اوبليغاسيون تكون عند الطلبة،
3: مهارات هي اليوم نحكيه على اللغة، لأنه الإنسان وقت اللي يمتلك اللغة راهو ينجم يمتلك المعلومة وينجم يكون معناها عنصر فاعل مهما كان الاختصاص متاعه. ثاني مهارة هي الريادة، الريادة يلزم الطالب يكون يشعر اللي هو سيفغي ثم معناها الاختصاص وثم المناظرات وثم المهنة اللي هي تكون معناها دونزان كادر في مؤسسات وفي شركات وكل، لكن اليوم يلزمش الطالب يصغر من الحلقة اللي تخوله من بعد باش يكون عنصر فاعل في المجتمع. الريادة راهي تنجم تكون حتى في الشركة اللي نخدم فيها، إذا كان أنت ما تكونش إنسان رائد في علاقاتك مع الناس ما تنجمش تكون إنسان ناجح نهار آخر في إدارة علاقاتك مع الناس، من ثم إدارة المشاريع متاعك. إذا كان أنت عندك فكرة مشروع ماذا بينا معناها نحطوها في إطارها السليم، ومن بعد نكونوا رائدين في أن نرتقي من الفكرة متاع المشروع إلى بعث مشروع.
1: بعث مشروع، يعني ملي أنت طالب تبدأ تخمم وتبدأ تفكر،
3: ملي أنت طالب تنخرط في الحياة الجامعية، تنخرط في الجمعيات، تنخرط في النوادي، وتكون إنسان رائد، تتعلم أنك معناها تو بارتاج ليدي دو بروجي نتاعك، وتخدم مع المحيط المضيق نتاعك باش من بعد نجم تسوق كرائد أعمال لفكرة المشروع، وبوركو با بعث المشروع نتاعك بعد التحصل على الشهادة الجامعية.
1: معناها اللغة، التواصل، والريادة، شنو آخر؟
3: هو الانسان لو كان امتلك لي تخوا كلي نقول دو سوكسي، معناها بقدره الله باش يكون معناها عنصر فاعل في المجتمع، وسورتو ان سيتويان ريسبونسابل.
1: فما نقطه اخرى في خصوص مثلا الطالب اللي تحصل على عادات خايبه، ولا يتحصل على نقد مثلا ديكريتيك من الاساتذه نتاعو، اللي راه مثلا ما ينجمش ينجح في الباركور هذاك ولا في الاختصاص هذاك، شنو معناها نصائحك ليه مدام عايد؟
3: هو احنا ديما نقولوا اللي راهو الانسان يمكن يختار اختصاص ولا يوفق فيه. خلينا نقولوا باش من انا ما نحبهاش برشا كلمه ينجح وما ينجحش، لانه الانسان قد يوفق في اختصاص وقد لا يوفق في اختصاص اخر، وتكون عنده مهارات اخرى ينجم يبدع فيها. نقول خلي الانسان يكون متصالح مع نفسه، لو كان ما نجحناش في اختصاص في الجامعة ماهوش إشكال، نجم نكونوا ناجحين في بعض الاختصاصات التقنية الأخرى اللي تتطلب منا شهادة منظرة معترف بها لكنها خارج التكوين الجامعي، واللي هي تكون تابعة التكوين المهني. وقت اللي يكون الإنسان متصالح مع الفكرة هذه وما يخليش معناها لا بيرسوناليتي نتاعو فولنيرابل بارابور جوجمان تاع الناس اللي من برا، نكونوا نجحنا في أننا نختاروا الاختصاص اللي هو سليم. ومن هكاكا احنا عنا معناها اون باراليل مع التكوين الجامعي عنا التكوين المهني، اللي هو معناها كان معناها ان موديل كي معناها كي ريوسي في سويسرا في المانيا. دونك التكوين على الصعيد العالمي، التكوين التقني ما يقللش من قيمتي كإنسان، بالعكس احنا قبل ديما نقولوا يوفى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين. دونك حتى مع التكوين الجامعي اذا كان حس الطالب انه عنده تقنيات وعنده مهارات تقنية وعنده صنعة ينجم يتقنها، بوركو با
1: لما فما بيت حتى دوبل ديبلوم
3: تعمل تعمل التكوين الجامعي الطويل وتعمل التكوين المهني اللي هو يكون معتمد على تقنيات، وينجم يكونوا زوز اختصاصات يمشوا مع بعضهم
1: بيكملوا بهم،
3: اللي هو في التكوين الهندسي هذا موجود
1: يحتاجوه ديجا باش يعرفوا اكثر باش ينجموا. نخلي لك رساله الختام.
3: رساله الختام انا نتوجه لكل زملائي ونهنيهم وان شاء الله موافقين في السنه الجامعيه 2026-2027، نتوجه برساله طمأنه للطلبه، نقول لهم اللي راهو الحياة الجامعية هي مفتاح للحياة المهنية بار لا سويت، استغلوها أفون. دونك وحاجة أخرى أنا ديما نقولها لأولادي ونقولها للطلبة نتاعي ونقولها حتى للناس اللي نقابلهم كمديرة إدماج مهني وعلاقات مع المؤسسات، راهو اليوم المشغل ما ينجمش يقعد ينتظر حتى الطالب يتحصل على شهادة جامعية من ثم يعدي معاه اون بون بيريود اللي هي معناها تكون تتكلف عليه برشا باش يعلمه بور لانتيغري في الميليو بروفيسيونيل. دونك ماذا بينا نكونوا حاضرين، ماذا بينا الحياة الجامعية تكون موفقة بين المهارات الخاصة والمهارات العلمية والبيداغوجية. يا حبذا لو كان الإنسان معناها يوفق بين اختصاصات ومجالات مختلفة، وهكذا يكون بوليفالون، وهكذا يكون قادر باش يفرض روحه في سوق الشغل. ان ديرني ميساج اللي هو معناها ان ديما نقول لهم للناس اختاروا دائرة علاقاتكم، لانه راهو اليوم الكلمة معناها عندها تأثير سلبي أو إيجابي، راهو أنت تعطيها الشارة الخضراء. لو كان هي الكلمة هذيك راهي النغفلات كو لابيرسون اللي قالها لك، دونك أنا كطالب اليوم حطيت ثقي في الدرجة الأولى من الحياة الجامعية، ما نخليش الناس تأثر عليا سلبيا، باش نكون منفتح، باش نكون كونسيون باللي انسوفيزونس اللي عندي، ومن بعد ننطلق في خوض غمار التجربة.
1: واضح. شكرا لك الأستاذة الجامعية عايدة بالقاسم على مختلف النصائح اللي قدمتها. إن شاء الله في مصافحات أخرى زيدوا ناخذوا أكثر. شكرا. حول المهارات وأهمية المهارات في حياة الطلبة. هذا شنو كان عنا في الانترفيو. الانترفيو. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا، فاصل قصير نرجو اكيد نستأنفوه مع رسائلكم ومختلف تعليقاتكم.
2: صبحية الميكان ترجع لكم بعد شوية.
4: قيت الشهر على نرمة فاهمة. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: قريت لإسعاد كل بيت.
5: بابليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: ثلاثة دقائق مازلت في عمر صبحيتنا، نختموها أكيد مع تعليقاتكم وإهداءاتكم. إهداء يوصلنا من عند مدام زهية ميلاد، حبت تقدم تحية لولدها ضياء الدين خليفة بمناسبة عيد ميلاده وتقول له إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى.

نجيبة تقدم تحية لفريق البرنامج. شكرا ليك. ما تحب تقدم إهداء لأختها سعاد في القلعة صغيرة وتقول إن شاء الله ربي يحفظك ويحميك وتعدي لها أغنية صنديدة.

مدام أسماء بن علي، صباح الخيرات والبركات. سيلمة تونسي، تحية ليك مدام. أمي مقريرة، صباح الورد. مدام نجيت الديلي تقول لك لو ممكن أغنية تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة، تحب تهديها لأولادها وبناتها في الغربة، تقولوا أحفادي الكل في فرنسا وإيطاليا، تتمنى لهم التوفيق في دراستهم وأعمالهم، تقول لهم ربي يفضلكم ويخليكم ليا. كوثر إبراهيم، صباح النور والسرور. نبيها يعقوب، صباح الخيرات، تقول صباح الحامدين رب العالمين، إن شاء الله يا ربي يجعلنا دائما من الحامدين المستغفرين. مدام منيرة أبو زعبية، صباحكم مسكن وعنبر بفضلك. إلالة سمير الزاوي، صباح النور والسرور والورد المنثور. كذلك مدام سناء زقر، تحب أغنية عزيز على أمه، تهديها لولدها إسماعيل زقر ولدها ياسين وبليل، تقول ربي يحفظكم ليا.

سارة سكري تقول صباحكم مزيان بالخير مليان. سي خالد بن عبد الرحمن صباح الفل والياسمين. لميا الخضيري صباح الفل. سهير بن يحيى من الساحلين تحية لك لكل مستمعينا في الساحلين تقول صباحكم. ياسمين تحب تسلم على زوجها لطفي تقول في البقاع المقدسة وتقول إن شاء الله عمرة مقبولة.

0: يا رب زيارة بيته والطواف فيه اللهم أمين. هكذا نكون وصلنا احنا لختام مشوارنا. شكرا لكم على المتابعة, شكرا لكم على الثقة, على المحبة, على مختلف الرسائل. إن شاء الله نلتقيه غدوة في عدد جديد, وإن شاء الله دائما متجدد برنامجكم صباح الويكاند. مرسي بوكو. منير سليمة كان في الإخراج, كنت معكم هلا بنجيما كوتي ميكرو. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
1: كل سبت واحد ما تنسيش باش تعدل الموجة على رمى فام من 8 ل 11, واسمع صبحية الويكاند, واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات, المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف, وموزيكا عالكيف. صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة, مع هيلا بنجيمة كل سبت.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على RMFM كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: ران اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الاشهار على ران اف ام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك يكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وين تلقاو عنا.

جميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيد الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: هنا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعون 3W

0: RMFM.net
1: RMFM.net تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 RMFM تونسنا
0: تونسنا
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: RMFM.net
0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net مقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: RMFM.net
0: RMFM
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: RMFM
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا تسمعونا على www.rmfm.net
0: RMFM
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا RMFM تونسنا تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: RMFM.net تسمعونا على www.rmfm.net

0: الشهر على نرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: ارم اف ام في مساكن في سوسه تونسنا.

0: RMFM تونسنا تونسنا تسمعونا على www.rmfm.net تسمعونا على www.rmfm.net تسمعونا على www.rmfm.net
1: RMFM
0: في سكن
1: في سوسة
0: تونسنا
1: تونسنا RMFM
0: في سكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8
1: RMFM
0: في سكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار. راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على دمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب. الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. قيت الشهر على نرم فام. كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والأيتك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27 198 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
0: قيت الشهر على نرم فام. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل. وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
3: لجميع أعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وعلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام ديما معك رام فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: ونسنا

0: تسمعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وعلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
1: مقيف وشهار على rmfm.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفلكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: Publicité.

0: إعلاناتكم على راديو أرمفان كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفان.
1: المزيكا نو ستوب على أرمفان بنت المزيكا نو ستوب على أرمفان

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيد الشهر على ميرم افام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرية تحل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرية بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرية.
0: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
3: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الأدوات المدرسية و20% على الباراسكولير وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
0: هاي ياسر نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
3: نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20 955 407.
4: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة وإذا كانت حب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار
5: Publicité. Dernier appel.

0: الأولى في تونس.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
2: أرم أف أم في سكن في سوسة ونسنا.

0: ارام فام في ساكن في جوسة تونسنا قيت الشهر على ميرام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش واحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: قيت الشهر على ميرم فام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
2: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم
3: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: اسمعونا فين ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيد الشهر على ميرم افام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على RMFM.
1: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيوسكولي بيمسكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طلعاد ومرحبا بيك عند قريت

0: جميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: ساكن في سوسة والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: ارام افام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على ارام افام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانتلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
0: أرام أفام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: تسمعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net
2: قيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيدة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27 198 888
0: قريت لإسعاد كل بيت
3: كبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: تابعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وعليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام.

0: www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في سكن في سوسة
3: ونستن.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm.
0: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين الشواء على الكيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
0: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيوسكولي بيمسكن طريق صفاقس بحد الجامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل لكل فرونسيز ام فولاي 20 955 407.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
4: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: بيكن في سوسة والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وعلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك.

0: En Nuba. En Nuba. RMFM.
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: والمنستير؟
0: على 99.8.
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وعلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك. ديما معاك. الموسيقى نون ستوب.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا الموسيقى نون ستوب على RMFM بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM على RMFM

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.